تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق شهر رمضان شهر المبارك شهر المغفرة الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد